پاکستان سعودی عرب ۽ ترکیا جو دفاعی معاہدو، پاکستان میں جشن، اسلام آباد کے ٹنی ملکن جي جھنڈن سان سنگاري ويو. وزير اعظم شهباز شريف، فيلڊ مارشل سيد آصف منير سميت ٽنهي ملڪن جي سربراهن جون تصويرون بي لڳل. وزير اعظم شهباز شريف بي تاريخي معاهدي تي صحيحون ڪرڻ بعد ڏهه پهچي ويو. پاکستان سعودي عرب ۽ ترکيا جي سربراهن گذريل ڏينهن تاريخي دفاعي معاهدي تي صحيحون ڪيون هيون.